0: قبل بعض.
1: أصبا أيهو با
0: بلبا كنت ديود كناي كغمان أكو إيهاتاق أن أكون كي بمعيو
1: أيهو لكي
0: بلبا
1: أيهو لكي
0: بلبا كي سأقبا كوني مو